تطور الآن عم بيستورد وزار مرض نوع بيت أحساب سوريا برمتينيا عم سوريستان وسوات وناسات وزار المرض نطراو المرض نطراو شرا نوع ما تزيستيها على لقال يدير المرض شنو مكاسا التحان مرض سيرا هنا في الكات هي فقط هي التحان مرض سيرا تعرض عن لقال For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is your Tahanga, the Luga, Atahan Moruksha said of Nagamaka, Uda Lost, Nathan, Paya Muntuka, or Bay, the Pesitara of Morus Nima Afetado. You don't have a son of that. You get to see the Aro, Adubus,

عندي 6 أولاد وزوج مريض، ما بدي أحسب سلوسي برمتوني أسجستان وسبق وما سات وزوج مريض نترال مريض نترال شلو أنا غير ما تزيستي على لقال يقول المرض شنو مكاسا أتحان مرض سيرا هنا في الكات هي فاتن إيها أتحان مرض سيرا بعرض هلما for example بق مرضا أي حنكا أو بلوغا إذا تحان ذا بلوغا أتحان مرض سيرا سيرا نجمع فا ولا لغوصا نيتا ذلا فايا منتو كامرو بي بس ترى ذا مرض سيرا أفتادو يقول مكاسا مدى إذا بسيجاره

تتخيل عندي 6 اولاد وزار مري ما بيت احساب سوسي فرماتيني سيستانوس وكنا 7 وزار مري نترال مري نترال شنو؟ انا غير ما تزيستي على لوكال يدور المري شنو ما كاسا اتهم مري بسيرة هنا في الكاتبين هي فاطمة هي اتهم مري بسيرة بعرفها لمن For example, Bakmorka, Ayhanaka, all the Luga is Yotahanga, the Luga, Atahan Moruk Sesseruk Nagamaka, Ula Lagosta, Nito Vela, Paya Muntu Kahuru Bay, the Pesitara Yaba Morus Nagamaka Afetado. Ida Maka Sona Dea, Ida Pusidara